0: صوت العرب من القاهرة.
1: نحن ندعوكم للاشتراك معنا في هذا البنك،
0: بنك رصيده الحكمة.

ورجل يأمر بعمل ورثته وآخر يصلح لعمل إداري وثالث يصلح لعمل ورابع يصلح لعمل تجاري وهكذا. وربنا سبحانه وتعالى خلق الكون بحيث تكون المصائب

0: اليوم
1: من أورشليم القدس.
2: ويمشي الدوبي داش من مني
3: تيما شبا
4: انما القرآن.

0: راديو الحارة. راديو الحارة.
1: دوم دغ دوم دام دوم دغ دوم دام دوم تاغ دغ داو دوم دغ دوم دام دوم دغ دوم دام دوم توغ دوغ دوم دينغ دغ دنگ تاڠ تڠ دغ دنگ تاڠ تڠ دوغ دوغ دوم دينغ دغ دوم دام دوم دغ دوم دام دوم توغ دوغ دوم لومبوم ريديو ديغ ديغ ديم.